في النمرة 26 هذا الجمعة بوست مالون وانك مورغان وولن The Cat I Had Some Help في ذلك سهم بي اكف سارو 11-20 لستاتيون اللي هتدك تشانس لي انتي تربخ 5000 اورو ايفا في 28 سبتمبرو يستا يكون لي انتي في لودوك مين يرنشرك تربخ 5000 اورو اك انتي تكون لول بيرسونال يسيب البرزنتاتوري تانا ta' Bay Breakfast. Dawk ser ikunu għedin jamlu Bay Breakfast minn daqsxej ta' secret location u inti xogħol ukoll tkun l-ewwel persuna li issibhom waqt l-ikbar treasure hunt f'pajjiżna. Għamel hekk u 5000 euro ikunu tiegħek fit-28 ta' Settembru li ġej. Minn hawn f'studio nkopru sajn fuq niskopru min ser jagħmilha fin-numru 25 dalwaqt. The sound

يعمل مع اللقوة شرطانة ذن الجمعة برو ينزل لك النقرة صايرة لسفل النمر 11 برونو مارز كات I Just Might في 97 باي الماتول الويكند فورسي أتون دوي على شلان شتايب انتي هون كلا فورسي عمل شاجة دفرنت مستولت وكون على دلود وكوبي بات النداق شيء من فيات تسمانا بالسا وفيل فري وكل تبات لمين سكونتوك عندو يعملها في النمر 1 على ذن الجمعة كسينا سبايرو Great Expectation يون كلا استرا لفتي سير تعمل توتال تا تلت جمعات في النمر 1 تانا إس نراو دقشي وكل سير يجري برقبل شي نبدو نوضو اللقوة 10 على ذن الجمعة وبش نفتقوهم عندنا دان أليكس وارن Fever Dream.

واحدة من دوكل كانتونتي اللي زقول كل خاتش دارما يوهرا سما سبيتشالمنت يكان داك اتفال زارش كل يا فوادين ده هاندريكس يسمى جولدن فوق بي شانيلا ونك وقال منا ونفديهور هنبقى وادين ما لوس فريكونسي وانكي تايلر سويفت عالدالوها The Sound

كان تجمني دين واحدة من القبار تا The Chemical Brothers باليسا وتروبة كبيرة وكل جو على طول الويكند فوق باي انكم لنقاودو الويكند كم يستيكونوا مع عزتي وراء أليكس وارن اسمه سو قال دين اللي جاية جاية واحدة من دوك الجيفاويز سبيشالمنت قال دوك التنس فانس كيف وكل قال دوك الناس اللي فيرا يحبوا يسيفروا وكل انكم بلو دا The Sound